بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية أنت رفيع وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

じゃあ、そうか。そうか。استغفر الصلاه رحمكم الله استغفر الصلاه رحمكم الله اعوذ بالله

المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره نجاحا.

بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى.

الدنيا وتحفظ بحفظ القيود الصمدانية جلالة الملك ووهدني يوم أمني أبدو كسري بجن سلطان حين حسن بالقيام الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين.